0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3 زد على موجات من 90.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.
0: The following.

ومن الصبوح سمعنا مسيناكم مسونا، وإن كنتوا ونزقفتوا كتير بتكونوا بتحبونا. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج ليلة الخميس يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الثامنة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة.

إزعاج الناس بالصدق أفضل من إرضائهم بالكذب. ولا تصدق بأن أحدا لا ينقصه الشيء، بل تأكد بأن الحياة تأخذ من الجميع.

وكن على يقين أن الذي لا يعرفك إلا عندما يجوع سينكرك عندما يشبع.

وقال جبران خليل جبران: جمال الجسم يفنى مثلما تفنى الزهور، وجمال النفس يبقى زاهرا مدى الدهور.

الأمل هو تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة.

وقال أفلاطون: لو أمطرت السماء حرية لرأيت بعض العبيد يحملون المظلات

وقال نيلسون مانديلا: العبيد فقط يطلبون الحرية، أما الأحرار فيصنعونها.

أما إنجيل القديس مرقس يقول اليوم: قال الرب يسوع لتلاميذه: اذهبوا إلى العالم كله واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، فمن آمن واعتمد يخلص، ومن لم يؤمن فسوف يدان. وهذه الآيات تتبع المؤمنين باسمي يخرجون الشياطين ويتكلمون بلغات جديدة ويمسكون الحيات وإن شربوا سما مميتا فلا يؤذيهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيتعافون. وبعدما كلمهم الرب يسوع رفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، أما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، والرب يعمل معهم ويؤيد الكلمة بما يصحبها من الآيات.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. تواصل الرئاستان الأولى والثانية التحرك، وخلافا لما يدعيه البعض من أن دون إملاءات أو تدخلات من الجهات الإقليمية الفاعلة، ووفق ما علم من مصادر دبلوماسية رفيعة، فإن الكلام الدائم الذي يسمعه المسؤولون السياسيون هو أن لبنان الرسمي يدرك ما يجب أن يفعله أو يقرره، ولا يحتاج لمن يعطيه إملاءات من الخارج. وفي المعلومات أيضا فإن هناك نصائح وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين بضرورة الاستفادة من العاطفة الخاصة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه لبنان، وبالتالي استثمارها في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان والمنطقة. تتقاطع القوى المسيحية الرئيسية راهنا التي لطالما طبعت العلاقة فيما بينها الخصومات الحادة على دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون في خيار الانفتاح على التفاوض المباشر مع إسرائيل، وتلتقي مواقف هذه القوى مع موقف حاسم اتخذته المرجعية المسيحية الأولى في البلد ممثلة بالبطريركية المارونية، التي أكدت أيضا أهمية التفاوض بديلا عن الحرب. ويجمع كل هؤلاء على أن عدم وجود توازن عسكري يسمح بخوض مواجهة متكافئة مع إسرائيل يجعل التفاوض المباشر خيارا وحيدا في هذه المرحلة، ولا يمانعون من أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق السلام مع تل أبيب في حال كان يؤدي إلى تحرير الأرض ووقف الاعتداءات وتحرير الأسرة والاستقرار والأمن للبنانيين. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن حق الشيخ نعيم إعلان الموقف الذي يريده، ولكن ليس من حقه أن يعرقل مسار الدولة، خصوصا أن حزب الله يغفل منذ 40 عاما تقريبا عن وجود سلطة في لبنان تنبع من الإرادة الشعبية عبر الانتخابات النيابية، وهي تنتج حكومات تتخذ قرارات يجب تنفيذها. ولفت جعجع في مقابلة مع الام تي في إلى أن رسالة الشيخ نعيم الأخيرة تضمنت مغالطات يجب عليه أن يراجعها كرمال مصداقيته، منها كلامه عن أن لبنان يشكل بالنسبة إلى السلطة الإسرائيلية جزءا من إسرائيل الكبرى، لذا أقول له حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فإسرائيل تخلت عن هذا الحلم وانسحبت من لبنان في العام 2000 وحزب الله من أعادها، فكفى غشا لجماعته التي بقيت وحدها مغشوشة به. أما عن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من المفاوضات، فرأى جعجع أن بري رئيس مجلس النواب وليس رئيس السلطة التنفيذية التي تتولى عملية التفاوض، وحين ترسل نتائج المفاوضات إلى البرلمان يمكنه كرئيس كتلة نيابية أن يعطي رأيه بها، فهو رئيس المجلس وليس رئيس النواب، وهو حر مثل الشيخ نعيم في اتخاذ الموقف الذي يريده شرط عدم العرقلة. وعما إذا كان ينفع الجلوس إلى طاولة واحدة مع الإسرائيلي في وقت يرفض الحزب تسليم سلاحه، ما يفقد لبنان الرسمي ورقة قوته. وأجاب رئيس القوات ورقة

مواجهة قوة خارجة عن القانون. كشف مصدر سياسي رفيع أن المعضلة الأساسية التي تواجه تمسك الدولة اللبنانية بأولوية وقف إطلاق النار قبل إطلاق مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية تكمن في غياب موقف واضح وحازم من حزب الله، يؤكد التزامه النهائي بوقف العمليات العسكرية وعدم إعادة فتح الجبهة الجنوبية تحت أي ظرف، ولا سيما في حال اندلاع مواجهة إقليمية جديدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وأشار إلى أن أركان الدولة اللبنانية كانوا ينتظرون من الحزب إبداء مرونة سياسية واضحة حيال ملفي وقف النار والسلاح، بما يسمح بإظهار وحدة موقف داخلي تساعد في حماية لبنان من استمرار الاستنزاف الأمني والعسكري. ومن تعطيل المؤسسات الدستورية إلى محاصرة القطاع التربوي، يستمر الثنائي الشيعي في نهجه القائم على تغليب مصلحة المحسوبيات على حساب المصلحة الوطنية العليا. الزيارة الأخيرة للمركز التربوي لم تكن نقاشا أكاديميا، بل كانت أمر عمليات لفرض تقليص المناهج وإلغاء الامتحانات في خطوة تثبت مرة جديدة أن المنظومة المحظورة وحلفاؤها لا يؤمنون بالدولة ولا بمرجعيتها، بل يفضلون سياسة الضغط الميداني والتهديد بالإضرابات لفرض واقع تربوي هش يشبه دويلاتهم. وأفادت معلومات بأن الزيارة التي قام بها وفد مشترك من التعبئة التربوية التابعة لحزب الله والمكتب التربوي لحركة أمل إلى رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء السيدة هيام سحاء لم تقتصر على طرح مطالب تقليص المناهج والحد من المواد المطلوبة فحسب، بل تجاوزتها إلى اقتراحات تصعيدية تدفع باتجاه إلغاء الامتحانات الرسمية بالكامل والاستعادة عنها بإفادات تربوية شاملة. وفي سياق منتصل، أشارت المصادر إلى أن حزب الله والحركة بدأ بتحريك روابط التعليم الرسمي في مناطق النبطية وصور وصيدا وبعلبك والهرمل لحشد الدعم وتكثيف الضغط الشعبي والنقابي باتجاه إلغاء الشهادات الوطنية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 40 بنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان، وأوضح أن الأهداف شملت مستودعات أسلحة ومباني مستخدمة لأغراض عسكرية، زاعما أن عناصر من حزب الله عملوا من خلالها على تنفيذ مخططات ضد قواته ومواطني إسرائيل. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه جرى أيضا استهداف أشخاص قال إنهم شكلوا تهديدا لقواته، إلى جانب مهاجمة منصات إطلاق كانت جاهزة لتنفيذ عمليات باتجاه الأراضي الإسرائيلية. عاد ملف ما يعرف بفلول النظام السوري السابق إلى الواجهة في لبنان مع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق، حيث بحث الجانبين اللبناني والسوري تعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة الملفات الأمنية المشتركة. وبحسب ما نقل أكد سلام
أن عددا من رموز النظام السابق لا يتواجدون

في لبنان، فيما يتواجد آخرون على الأراضي اللبنانية، مشددا على أن الحكومة لن تسمح باستخدام لبنان منصة لأي نشاط سياسي أو عسكري يستهدف سوريا. وفي هذا السياق أفاد مصدر رسمي بوجود نحو 100 ضابط سوري سابق دخلوا لبنان بطرق غير شرعية، ويتمركز جزء منهم في مناطق من البقاع والشمال حيث يخضعون لمراقبة الأجهزة الأمنية. وأشار المصدر إلى أن هذا الملف طرح خلال المحادثات اللبنانية السورية مع التوافق على العمل لإعداد اتفاقية مشتركة بين البلدين لمعالجة مسألة تسليم المطلوبين وإغلاق هذا الملف. وفي خطوة لافتة، نشر دونالد ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال خريطة لشمال أمريكا اللاتينية تظهر فيها فنزويلا مغطاة بالعلم الأمريكي مرفقة بعبارة الولاية 51، في إشارة جديدة إلى طموحاته المثيرة للجدل تجاه الدولة اللاتينية. ويأتي هذا المنشور في سياق سلسلة مواقف وتصريحات أطلقها ترامب خلال الأشهر الماضية، ألمح فيها أكثر من مرة إلى إمكانية أن تصبح فنزويلا جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد التطورات السياسية والعسكرية التي شهدتها البلاد منذ بداية العام الحالي. وكان ترامب قد أعلن سابقا بطريقة ساخرة واستفزازية أنه رئيس فنزويلا، كما لمح في مناسبة عدة إلى أن السيطرة الأمريكية على البلاد باتت أمرا واقعا عقب العملية العسكرية التي نفذتها قوات أمريكية خاصة في 3 كانون الثاني الماضي، والتي انتهت بإلقاء القبض على رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستوى السياسي طلب من الجيش إعداد خطة لتوسيع وتعميق نطاق المناورة العسكرية في لبنان على أن يتم عرضها خلال الأيام المقبلة. أعلن الاتحاد الأوروبي وجود رغبة في العمل على تشكيل قوة مسلحة لدعم الجيش اللبناني، وذلك بعد انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في لبنان. والخبر الأخير صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 أذار وحتى 13 أيار باتت كالآتي: 2896 قتيلا و 8824 جريحا. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

ومن مرسال خليفة سمعنا إن اخترتك يا وطني. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريثروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على إذاعة ريتروزد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة بالاستوديو على الرقم 9415-1928.

وأيضاً يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 30 56.

وأيضا يمكنكم زيارة مكاتب الإذاعة على العنوان 309 Albert Street, Brunswick.

وكما ذكرنا ونشجع المستمعين الكرام والمشتركين بإذاعة تريبزد على البرامج المتنوعة التي تبث عبر إذاعة تريبزد، ومنها برنامج صوت لبنان. الإذاعة قررت بشهر أيار الجاري ابتداء من أول الشهر وحتى آخره تشجيع المشتركين والأعضاء لتسديد اشتراكاتهم أو لتجديد اشتراك بإذاعة تريبزد عبر برنامج المفضل له. إذن برنامج صوت لبنان يشجع المنتسبين إليه تسديد اشتراكهم ليبقى صوت لبنان على الهواء، هو ضروري. إذن الاشتراك السنوي هو $16 و$11 لحاملي بطاقة الكونسيشن والطلاب. وأيضا صوت لبنان يناشد ويطالب المشتركين الكرام بتسديد اشتراكاتهم عبر الاتصال على الرقم 0413-213-550 أو الاتصال مباشرة بالإذاعة وتسديد الاشتراك هناك. وأيضا بجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

ونذكر أيضا أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة ريترو بالزد، وذلك على موجة 92.3 FM.

لذلك نطلب تشجيعكم ومناشدتكم لتسديد الاشتراك، ضروري اشتراككم هو ليبقى صوت لبنان على الهواء. 16 دولار الاشتراك السنوي، و 11 دولار لحاملي بطاقة الكونسيشن والطلاب.

ولتسديد اشتراكاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550 أو الاتصال المباشر مع الإذاعة إذاعة تريتربل زد على الرقم 49415-1928.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأحد القادم. مع تحيات جورج زايد، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: ZZZ 92.3 FM
5: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا بيك في البرنامج المصري لقاء الخميس من 9-10 مساء، وبيتجدد لقائنا برضو أيام السبت والثلاث من 2-3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من 4-5 بعد الظهر. نسعد دايما بصحبتك في هذا البرنامج، وبنطلب منك تعضيدك اللي دايما بكرمك البرنامج ده لغاية النهاردة ما زال على الهوى. لو تحب تشترك، ما اشتركتش قبل كده، 3zzz.com.au، كل حاجة بتتعمل أونلاين دلوقتي. إذا أنت كنت مشترك والعضوية بتاعتك ما تجددتش، من فضلك اتصل ب 9415-19-28. يسعد بصحبتكم ليلى نادية غالي.

وماذا حدث في 14 مايو. في 14 مايو 1590 الانتهاء من بناء قبة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بارتفاع 133.5 مترا، وذلك خلال حبرية البابا غريغوريوس 13 ورئاسة المهندس دومينيكو فونتانا.

وفي نفس اليوم من 1607 تأسيس مستعمرة جيمستاون، وهي أول مستعمرة بريطانية ناجحة في أمريكا الشمالية. في 1929 في 14 مايو اكتشاف أول ألواح طينية في موقع أوغريت قرب اللاذقية من قبل بعثة آثار فرنسية برئاسة كلود شايفر. تم الكشف عن لوح يعود إلى حوالي 1500 عام قبل الميلاد، ويحمل الأبجدية الأوغرترية المكونة من 30 حرفاً. في 1941 القوة الجوية الألمانية تشن أعنف غارة جوية على العاصمة البريطانية لندن في الحرب العالمية الثانية. وفي 1945 الطيارون الانتحاريون اليابانيون يشنون هجوماً مدمرا على حاملة الطائرات الأمريكية إنتربرايز، وذلك في الشهور الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. وفي نفس اليوم 1948 الإعلان عن قيام دولة إسرائيل. وفي نفس العام وفي نفس اليوم قوة من المقاتلين العرب تتمكن من الاستيلاء على مستوطنة غطروت شمال القدس في بداية حرب فلسطين بين العرب والصهاينة قبل يوم واحد من الإعلان عن قيام دولة إسرائيل. 1955 في 14 مايو الإعلان عن قيام حلف وارسو. وفي 1956 تأسيس الجيش المغربي. 1963 الكويت تنضم للأمم المتحدة لتصبح العضو رقم 111 في المنظمة الدولية. وفي 1964 الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي، وذلك بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروشوف، وكانت قناة التحويل مسقطا مائيا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط. 1965 الصين تفجر قنبلتها الذرية الثانية. 2004 القوات الأمريكية تطلق سراح 250 من المعتقلين العراقيين من سجن أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة السجناء. وفي 2010 في 14 مايو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا يوقعون بالأحرف الأولى على اتفاقية إطارية لتقسيم مياه نهر النيل بعد مفاوضات استمرت ما يقارب العشر سنوات، وكينيا تصدر بيانا تأييدا للاتفاقية دون التوقيع عليها، بينما لم يحضر مندوب الكونغو الديمقراطية و بوراندي، بينما رفضت مصر والسودان هذه الاتفاقية. وفي 14 مايو 2022 المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب حاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والذي توفي عن عمر ناهز 73 عاماً.

تسمحوا لي بكلمة؟ الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد. حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية؟ هي حكاية حرب وطاق بيننا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطاق بيننا وبين الاستعمار. فاكرين لما

ونظرة سريعة على الأخبار المحلية في أستراليا. أجرت الحكومة الأسترالية تحليلاً لسيناريو في موازناتها السنوية يفترض أن الحرب في إيران ستتصاعد، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر النفط إلى $200 للبرميل ويدفع

أو فاقم التصاعد من الخسائر في قطاع الطاقة والبنية التحتية للصادرات في أنحاء الشرق الأوسط، ووقف إمدادات النفط في المنطقة بما في ذلك عبر طريق البحر الأحمر التجاري. وجاء في مسودة الموازنة أن تسجيل أسعار نفط في هذا المستوى خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر سوف يدفع الاقتصاد الأسترالي إلى الانكماش خلال هذا الربع، وزيادة معدل التضخم المحلي إلى 7.25% خلال العام حتى الربع الرابع، كما سيرتفع معدل البطالة. وما زالت حركة الشحن عبر مضيق هيرمز متوقفة اليوم، حيث ارتفعت أسعار النفط بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث عرض لإيران، وأشار إلى أن وقف إطلاق النار ربما لن يصمد. وارتفع سعر خام بنسبة 2% ليصل إلى أكثر من $106 للبرميل.

ومن أستراليا أيضا، أصدرت محكمة فيدرالية أسترالية حكما لافتا ضد سلسلة السوبر ماركت كولز بعد ثبوت تورطها في تضليل المستهلكين عبر عروض تخفيض اعتبرت غير حقيقية. القضية جاءت بناء على دعوى رفعتها هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية، والتي اتهمت الشركة بعرض مئات المنتجات اليومية بأسعار مخفضة بشكل وهمي. وبحسب التحقيقات، قامت متاجر كولز برفع أسعار بعض السلع لفترة قصيرة قبل أن تعيد خفضها إلى مستويات قريبة من السعر الأصلي، مع الترويج لها على أنها تخفيضات كبيرة. أكد القاضي الفيدرالي مايكل أوبراين أن هذه الممارسات تعد مضللة، لأن المنتجات لم تعرض بالسعر المرتفع لفترة كافية تبرر اعتبار التخفيض حقيقياً. أشار إلى أن غالبية بطاقات داون الترويجية لم تعد خصومات فعلية، بل أوحت للمستهلكين بعروض غير دقيقة. شملت القضية نحو 245 منتجا منزليا تم الترويج لها ضمن الحملة بين عامي 2022 و2023، حيث رأت المحكمة أن طريقة عرض الأسعار لم تكن شفافة أو عادلة للمستهلكين.

وفي حال الترقب وقلق بشأن ملف الهجرة في أستراليا مع إطلاق الموازنة الفيدرالية لـ 2026، في وقت تظهر فيه الموازنة أن أعداد الهجرة تتراجع بوتيرة أبطأ مما كانت تتوقعه التقديرات السابقة. وتعتبر هذه التغيرات ستنعكس على سياسة هجرة أكثر تنظيماً، وبالطبع ستكون أكثر صعوبة.

وأيضا الموازنة تطلق زيادة إضافية على ضريبة قديمة وغير معروفة كثيرا تؤثر على المسافرين من أستراليا. سيتعين على كل شخص يغادر أستراليا دفع 10 دولارات إضافية كرسوم مغادرة، بعدما سترتفع رسوم حركة السفر Passenger Movement Charge إلى 80 دولار اعتبارا من يناير القادم. وسترتفع هذه سترفع هذه التغيرات التي أعلنت ضمن الموازنة الفيدرالية مساء يوم الثلاثاء الماضي الرسوم المفروضة على الأستراليين والسواح من 70 دولارا إلى المعدل

الجديد بما يمثل زيادة تقارب 200% منذ إدخال الرسم لأول مرة عام 1995. أثارت هذه الخطوة غضب جهات تمثل قطاع السياحة والسفر، والتي صرحت أن زيادة الرسوم قد تثني المسافرين عن حجز الرحلات، مما يؤثر سلباً على السياحة والإنفاق المرتبط بها. ورغم أن العديد من الدول تعتمد رسوماً مشابهة لزيادة الإيرادات في قطاع السياحة، فإن ضريبة المغادرة في أستراليا تعد بالفعل من بين الأعلى عالمياً.

ومن مصرنا الحبيبة، وفي تصعيد جديد يكشف الوجه الدموي للتنقيب العشوائي عن الذهب في المناطق الجبلية في جنوب مصر، أعلنت وزارة الداخلية مقتل عنصرين جنائيين شديد الخطورة خلال مواجهة مسلحة مع قوات الأمن بمحافظة أسوان بعد تورطهما في فرض النفوذ والإتجار بالمخدرات والأسلحة داخل بؤر التنقيب غير الشرعي. وصرحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أمس الأربعاء أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة أكدت قيام المتهمين وهما هاربان من أحكام السجن والمؤبد في قضايا قتل وشروع في قتل ومخدرات وسلاح ناري وسرقة بالإكراه بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على مناطق التنقيب العشوائي عن خام الذهب في الجبال الوعرة بأسوان.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو توثق قيام مجموعة من الطلاب بالقفز داخل حلقة نار بمدرسة ثانوي في قرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا، مما أثار غضباً في الشارع المصري. بدأت القصة بانتشار فيديو يرصد قيام مجموعة من الفتيان بأداء حركات استعراضية تتضمن القفز وسط لهب مشتعل، حيث أكدت إحدى أولياء الأمور بالمدرسة صحة الواقعة، مشيرة إلى أن الحفل أقيم قبل نحو 15 يوماً وتضمن فقرات متنوعة، مؤكدة أن الفاعلية انتهت دون وقوع أي إصابات بين المشاركين.

نفى البنك المركزي المصري ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيها والاكتفاء بالمتداول منها في الأسواق تزامناً مع العودة إلى طباعة العملة الورقية القديمة من الفئتين ذاتهما. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أمس الأربعاء أنه تواصل مع البنك المركزي للتحقق من تلك الأنباء ليؤكد الأخير عدم صدور أي قرارات بوقف طباعة العملات البلاستيكية. كما أكد البنك المركزي استمرار طباعة العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيه دون توقف مع تمتعها بقوة إبراء كاملة واستحقاقها الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات، مع استمرار التعامل بالعملات الورقية المتداولة حالياً جنباً إلى جنب مع نظيرتها البلاستيكية. وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة والتي تستهدف إثارة الرأي العام مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

أيضا تراجع سعر صرف الدولار في مصر خلال تعاملات أمس الأربعاء بدعم من العودة القوية للأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية. انخفضت العملة الأمريكية أدنى مستوى 53 جنيه في معظم البنوك المصرية مع بداية تداولات اليوم بعد ارتفاعات متتالية على مدار تعاملات الأسبوع الحالي. ووفق إحصاء أعدته العربية بيزنس، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي التجاري عند مستوى 52 جنيه و90 قرش للشراء مقابل 53 جنيه للبيع.

كان قبل ما بيحب وردة أحمر وبنشمه كان قبل ما بيحب وردة أحمر وبنشمه العشق خلاه دبل وصفر يا عيني العشق خلاه دبل وصفر يا عيني العشق خلاه دبل وصفر

والجزء الثالث من الأخبار عزيزي المستمع هو الأخبار العالمية. أظهرت بيانات تتبع للسفن من مجموعات بورصات في لندن اليوم الخميس أن ناقلة نفط ترفع علم بنما وتديرها مجموعة إينوس اليابانية للتكرير عبر مضيق هيرمز في ثاني عبور من نوعه لسفينة مرتبطة باليابان. وصرحت رئيسة الوزراء اليابانية في منشور على إكس أنها تواصلت مباشرة مع الرئيس الإيراني للسماح بعبور الناقلة وعلى متنها 4 يابانيين من أفراد الطاقم. وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن وجود 39 سفينة أخرى مرتبطة باليابان تقطعت بها السبل في الخليج، وأضافت ستواصل الحكومة بذل كل الجهود الدبلوماسية المتاحة والتنسيق لتحقيق عبور كل السفن من مضيق هيرمز في أسرع وقت ممكن بما يشمل السفن المرتبطة باليابان. وقبل اندلاع حرب إيران التي تسببت في تعطل كبير لإمدادات الطاقة عبر المضيق، اعتمدت اليابان على منطقة الخليج في الحصول على نحو 95% من واردتها من النفط.

أجرى رئيس جمهورية أنغولا جوا لورينسو زيارة الدولة إلى الجزائر استمرت 3 أيام، بدأت يوم الاثنين الماضي بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أسفرت عن توقيع 11 اتفاقية تعاون وإعلان البلدين توجههما نحو شراكة استراتيجية شاملة. في مؤتمر صحفي مشترك قال الرئيس تبون أن المحادثات سمحت باستعراض واقع التعاون الثنائي وأفاق تطويره، مؤكدا أن الجانبين أبدي إرادة سياسية قوية لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة ومثمرة، وأشار إلى أن الاتفاق سيعمل على تعزيز التعاون في قطاعات المحروقات والزراعة والصناعة والطاقات المتجددة والصحة والرقمنة والتكوين، وأعلن عن إطلاق خط جوي مباشر بين الجزائر ولواندا اعتبارا من شهر يوليو المقبل، إلى جانب اتفاق على إنشاء مجلس أعمال مشترك.

ومن تل أبيب تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإبقاء على مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وذلك خلال لقائه بالطائفة الإثيوبية اليوم الخميس على هامش إحياء ما يسميه الإسرائيليون يوم القدس. وخلال الاحتفال قال نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بعد 59 سنة من توحيد مدينتنا القدس، وسنواصل الحفاظ عليها موحدة من أجلنا ومن أجل أولادنا وأحفادنا. وأضاف ستظل القدس مدينة موحدة ما دامت فينا قلوب تنبض، وكذلك ستظل ذكرى من قتلوا من المهاجرين الأثيوبيين محفورة في قلوبنا إلى الأبد، وأعرب عن تقديره لما يقدمه الإسرائيليون الأثيوبيون من تضحيات، مؤكدا سعيه للقضاء على التمييز والعنصرية بكل أشكالها داخل إسرائيل.

وأخيرا الجو في ملبورن غدا سيكون أعلى درجة 13، وأغلب اليوم حيكون يوم جميل ومشمس، واتمتعوا بالشمس لأن احنا بقلنا أيام قليلة على دخول فصل الشتاء.

وباقي دقايق معدودة عزيزي المستمع على نهاية البرنامج. أتمنى أن أنتوا تكونوا استمتعتوا به كما استمتعت أنا بتقديمه إليكم، على أمل اللقاء يوم السبت من الساعة 2 للساعة 3. تصبحوا على خير، تمنياتي لكم بنوم هادئ ويوم سعيد بكرة وويك إند أو عطلة نهاية أسبوع طيبة. مع تحيات نادية غالي.